0: للبيت.
1: نبغى غلطان من تاني بلوني الحال تاني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني Kondo, kondo, kondo. Kondo. Kondo.